0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك رجانة بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى زانه

0: تو بخير هادي كتشومه
1: بلي اس كتشومه روجانال دابا شو مريازه يا بو هاجرينغ بت الفيري بري هامي عازب احسن

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پتانتالم بهاي فاركي جفانت چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاريكاني ام بازارو قرنكاري نرخكا لقال يا مدى زانه

انجا باباسي دخي نوتي عراق بكين كا بربري بشتي داهاتو باري عراقا نود لس الزياتري داهات عراق موجا بوجا هر باريكتو العراق لنوته وده بلام صدوخكي باشنية قوتا بيجي وزارة نوتي عراق دليت لمانجي أبدا روجانا عراق 2,200,000 برميلي هنارده كردوا بتكرا لمانجا كدا زياتر لشست مليون برميل نوتي هنارده كردوا بر پرسیگی کمپانی نوتی باکورش دلت تکرار روشان

نوت هنار ذكر كراوا او كات كانال هج زانياري لبربرسي كي كومباني نوتي باكور ورغد كانال دينو تيريمي كردستان لكوتاي ما اما يعني مانجي رابر دودا روجانا نزيكي 115000 برميل بو ونوتي كلغكاني كركوكيش روجانا 50000 برميل بو بتكرا 165000 برميل لكوتا روجي مانجي ابدا هنار ذكراوا اول شيء اشكرا كرت هناردي كلغنو تكاني هرمي كردستان بتكرا لمانجي اب كم تربو لا 6000 برميل لروشكتا اول شيء دوبات كردوا ام انج وزاره نوت عراق ويا لمانجي ايلول هناردي كلغنو تكاني هرمي كردستان بقات 200000 برميل روجانا ولمانجي ايلول هناردي نوتي كركوكش باش كيشتني نوتي بصره زياد بكاد لرغي بوري نوتي جيهانو اما لكاتك دا عراق روبري كردناني داراي بوتو لمانجي هشت يعني لهشت مانجي رابر دوش لبابلم چاروان دكريت باش زياد كردن هنردين نوت لا ام مانجوا دوخي داري عراق كميك سقام غير بيت بلا موتا دوخي غير هرمزو هير شكان نيوان ايران وامريكا دستي بكرتو براستي عراق ناتو ان نوت كي بو بري كلامانجي ابدا تواني هنرديبكا لمانجي ال اگر دوخك بمشوي بردوان بالو زكان زياد بناتو ان نوت كي بو شوي هنردبكات انجا هلا سر نوت سرق وزيران عراق داوا زكات برمينانو قراني نوت لا كلغكاني هريمي كردستان زياد بكرت تاوكو صالي 2030 استي برمينان بقاتا دمليون برميل روجانا اما بكوي همو عراق بوي داوا اكات الله اوبرا نوت شكل هريمي كردستان برهم ديت كما ابي قران بو نوتي زياتر لهرمي كردستان دست بيبكات بير نوتي زياتر اللي بدريت بو اوي برميناني نوت لهرمي كردستان اش زياد بكات والعراقش خوي چندين قريب بستي نوتي كردوا كمباني امريكي كانن لا يكي تشينية كمي امصال بريارة بين عراق ودست ببرمينانو زياد كردني نوت لا عراق كان علي زيدي لا كوبنويك دا لقلب برساني بالاي وزارتكاني نوتو داراي عراق داوي لوزارة نوت كرد دبت برمناني نوت العراق جنجاو بيت لك القباري يدكو توانا نوتيكانو جماري دانش توانكي بو اوي بتوانيت بيداو استيكاني هاولاتيانو قشا بيدان دابين كات زيدي داواشي كردوا بلا بكريت لا برا بيدانو نوجن كردنو جيرخانو توانا هنر دكردني نوت بو جورا هاو تايا لك الزياد بونو شاورواني برمنان واقوتو شويتي غازي هاولو برميناني تواوتي تدا بكريت او غازي هاولي كهربا في روشي العراق دا اتوان ريت وبرميناني كي زور باشي تيا بكريت كعراق هم بتواني كيشي غازي ناخو چار سبكا وكيشي كارباش چار سبكا بوي بداوستي ناخوان دا بمكنو او غازش بفيرو نشد هر لاكو بنوكتا علي زيدي داوي لا وزارة النوت كردوا بري برمينان لكلغكاني هريمي كردستانش زياد بكريت و كاركاني قران بدواي نوتيش دا فراوان بكريت زيدي باسي لوش كردو اكار بو بديهناني بلاني جيشتن بنزي كي دا مليون برميل نوتي روجانة داكن تاوكو صالي 2030 بو اما بستش هولا كان ينشر كردو توا چونك عراق ايويد برميناني نوت زياد بكا دواترج لرقي رخراوي اوپيكا و هنردي نوتكي بو بازارا كان زياد ربكا بو قازان جوكي زيادري لنوت دست بكا چونك بشغل كالغ نوتكاني عراق براسي پرپیدان ينتانا كراوا اگر برمينان لو كالغان زياد بكره بيرينو اللي بدره عراق اتواني برمينان نوتي زور زياد ربكات.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسك تشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسكم.

غواشن زاراي حتى ويدميكو احمدت بت بو ركتني يعني غواشن الايران اتكت بريكن ابوري زتر جبليكو هيرشوانا بريكن ابوري جيداكو ايران احمدت السر ميزا دانو ساندنا برينتا خوريو ركتني.

0: هاف بيمانن وي هاف كارن وي اوي نزيكي وي دمينن
1: دي طبعا حطوه في قبيب هم مستفيد السركي اول او حليفي توينا يعني خطه قالك قبل خطه اني مثلا امريكا او ركبتنا التركي قال باكستان قريب تايبت قال عرب قريب امريكا هي قناق وقناق امريكا تشيتن يعني يا سركبتنا تين حتى رادك قالك مازان بري خبده سوريا بري كيبا تشيتن امريكا عراق يا بري تحالفات تشيتن ويا هولت داتن كو سيادة خو أنجي داس وردانة إيران هندي بيتشي بيدن قناغ و قناغ يعني أو ميليشياتا بيشاك الزعيف كانت متقدة معناها بهمية مصلحة دايا فرصة كردي مثلا طيبت أكو برخب دي بوي كي وكي تركي أمريكا در فدني أمسا هندي باوين كاتشان أفقازية يا شوي احتواء بكتن يعني أو عرب بشتفانن وطيبت لانت كرديجي حتى رادكت مستفيد أمريكا بين المشروع هندك شو قلبي تشاندنا كنت في مشروع عيدا بن طيبة تشي بيجي جبهة السنية تشي بيتن بران بري جبهة كي يه شيعة قريت منطقة
0: يعني بابا دي ساندي تسر هلال شيعي بلوك السنية
1: يعني أنا كنت بري خد نظارو كويدا جبهة كي أكو بيجن سر كابتنا جبهة كي بو بر جبهة كي تري أنجي بر كابتنا إيك كوب كابنا سينجي إيك بناغتي دا كي هاتو شو يعني اف جيباشتنا السر نجي چونكو اكيد يعني امريكي وصلت بينن كو احتمال ديال كيت مازنا طيبت في جوري كان بري خدنا اف از ما بدي ما يبو تشي تشي يعني دو دو او دا سبيك الشر يعني دو سفينه تي تي نفطي تحمل دور بيتشين ناكتن دي تشي كو جالا كامازون بيتن ايت الشركه بال
0: بله
1: مجبور بن بتصدق اكثر امريكا امريكا تبدا فاشل بيتو اقتصاد عالمي اكو بيجن ولد كتن كو ديار بيكو ايران سر كفي چنددا اف چند همي اول كو داخلي وي گلك الله واز بيتن
0: باش
1: مقابلي ابو بيكو بي ايران امريكا كري او رادار چيكري حتى بي در فتو دوي امريكا جاي كو ديش بربلن همان وقت برانبري بي دو سفينه تيت ايراني كرنا ارمانچ ويت بيتي دي ايك برانبري اي كي بي دو احتمال الضرب مصطلي بيتن معنات قناغه تيدا گمان و نمان احتمال گله که مازن های ایران کشیدن که شرکی برفرهتر بکیتن و پتر زرمند دولت رخدور بیتن و مستحق بید که دولی هم پشتوانت امریکا بنو و حلیف توی بن که ایدی ایران خلاص بیتی بیا یعنی یعنی ما تسلیم بیتی مستاندنه که بیچند اما ایک شمار مانجد سرکیت وانه حتی چرا در حتی کنگی بیتن بنا ترامپی و جماعتی توی برفره اگر يعني ايران بينغو ديت في شري نها بيتم ديتنا من امريكا بينغو بتواصل نها بيتم هو ضربة قد ليدت فتت مصلحة دايا جيباشتنا داخلي يا ابوري اكو بريخدي حتى في قوي مسألة سنورة باكستان او دبري ديت ايران سرشور كير هو اوشي لها دايتم الو جي كمني
0: باشا دكتور جلا جلا سباس بواد سباس بواد دكتور سامي رايكاني مامسايزان كو كل دهوكت جلمة دابي سباس
1: That's all.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بو هوا جرينج بت الفيري بري همي عازب احسكي

بنراني كنالاش سلاوتان لبيت مرينا صالح مكاتي هولا ابو ريكانا سلفكم عليه هولي جرينتان فيلم دوات بس بيكين وديارا عراق تشاري نماوا يتر دز دبات بو قرس كردن اربويا لجني داراي انجمني نيراني عراق بيش نيازي اسي قرس كردن بو حكومه روانا كردو تو واروا دو كشتي نوت خل قرب من كان قروه المستقين وقريان قرتوا وا هولا كي ديكش ماني الروبوت كان لدرس كردني بيتزا شكست يعني هنا بويا لا امريكا تن تشخانه كارمان دكان يم بانك كردوتوا بوي كاريان لقلب كانوا بيتزا ام بودروس بكان

0: اس بو هاوكارم فرحان نصر الدين براستي زور بوردي بسياري لميوانا كي كريتر تواي والله مكان تان دسكوت لا لاي فرحان نصر الدين وميوانا كي دست خوش بزور سباس انجا بشك لا اما ترسكيلاني روجانا زور ترين جار برچو ما عندك ولا سر شقا مكان كارمنداني دليفري او كارمندانه چونك لو كومبانيا كانوا بيا ساكاني وزارتي هاتوچو كاركان رخراو ما توركانيان بيدنگن و پابنديش كراون بو كلاو جلو برغي سلامتي بپوشن انجال سر ام بابتا هاو كارمان غوران لقمان بشك يعني دوان دوا دلين ببي كلاو هشتك ناغوازينو خيراش ناروين ايكيك لكارمان دكان اليت كارمان ديشمان هي بخيراي درواد بلام او باشنية چونك لدوخي وسطان دا جاري واهي دكويد زيان مان بي اقاد بويا اللي جاورا لدوخي رويشتن دابتو بخيرايش بروي اوكاد جيانز بتواوي دكويتا مترسيوا اللي اما جاري واي ما توركمان وسطاوا كل سري اكوينو لنقر مان لدس ادين توشي زيان بن جاورا اگر بخيراي بروي تو توشي رو داويك بيت ابي چن مترسي داربه بلام لقل اوشتا اوان بشي زورينان بابندن بتواوي رين ما يكانو انجا با بيكوا جيلا قساكانيان بقرين
1: کلاو بکاری دینی لگل جلی سیفتی سریش زور نار روین لسر خوامان روین تیر هوانه
2: باشا هنده جار رنگه هنده خلق لیه بی بلا هنده لاوانی دلیوریه کن سریعن پابنین چه نوانه که پابن نابن؟
1: نه والله ایم سریع نار روین شکم طلبات نایه لسریع بروی توا بیهر لسر خود بروی توا
3: دی سریع ساق من تیه سریع رو ساق شوان تيا خاو ربي سحت رو بس من أليم حتى بتوني يعني خاو للي جالك هو بريد باشتين حلا
2: يعني بقشتي كان بابندن وقرينك بابند يورا يعني
3: والله زور بو سلامتي جاني خوتا تو بخواي قوري هيز ناقي اكوي بحال ما طرق بس وسطاي اكويت بس ريواني قاش حزيت يا بي اسان جاور الا سرعات وشد بريد
4: صت لصت بي يستوى وكو بكارينا وسلامت بخوم انا ابي يستكا اول كشكه اگر بكرنا يعني زررك الا سر خومانو يعني اگر لس سرت لسر شوستك اللي لسر عرضك او زور جرينك ايوه
0: انجا او دو خكبو كابينيتان او انيكا كومباني غواسنون يعني دليفري انجا تر كومباني جواز معنا او انيكا غواسنون كومباني طلبات معنا توترز مانه آماده مانه او انا همیان کاری گواس نما وکن اگر ايش راستي بلين بشي زوري نه پابندن با رين ما كاني هاتو چو و هم جلبرگي سلامت بكارين و هم خيرايش شنو کو او ما تورانه نيه كبراسي مولت يان ورنه گرتوا بويا ام كاري بربراتي كاني هاتو چو كاري کي زور باشا بو بتوانن كنترول هاتو چو كردن لسر شقا مكاني هريمي كردستان كن و او ما تورانه شي كمولت يعني براسي پیوستکا بزوترین کاد برو مولدر بهنن بو اوی زیان مد نبن و دس بسر موطور کان دا نگیریتو او پاری که پیان داوا هر واب فیرو بچن. جا اوی امرو پیش کشم کردن دوائی حالا بوریا کان بو اگه در بون لطوائی دوخی بازار و دوخی او کسانشی که موطور سکیل یعنی و کرینو فروشتنشی پیوا کن. من حالا بوریا کانم پیش کش کردن بخواتان سپیرم پاش بچانه که کرد هاو کرم بجار لگلتان بردوان بیت.

0: Nah, derxistina petrolê jî ji navarre hevê xakê yek saniye kêm nabe. Lê li vir li bazara Tirbespiyê ku li ser bihra petrolê ye. Welatî dibêjin ku kriza sotemeniyê mal li me xirab kiriye.
1: Amûdê Tirbêsiyê Qamişlo Hemed Reşedê dayişin. Heta derke yani molid nema amber nema mazodana wa. و حتى فرنجي فترة كي ساكنين جبر أف وضعي مازوتي وبري نو بري كيفن
2: وضعي تربس بيد بن صفر يا فعلي مازوت جبنينينا أنا كهرباء سر محلاتي ما هم قد كرة سر محلا قد كرة وكهرباء نظام يجي بشكل عام نينا دو ساغ بيسو شهر ساعتا نيف ساعتي ساعت كياتيا
0: بنزين خانة والانة جنراتور قلق جوان ومرينة يانجي كيمتينة بيخستن بوهاي تواهية كلو بلانجي جبر كريزة سوتمانية بلند بويا بيگومان تربس بيه تاني نمونية وان كريزانة برپرسة سوتمانية لفي نافچهيش كنال حيشرة راقهاندكو مازوتا خزمتي لسر تواهية نافچهيان هاتا قد كرن و كريز جي مازن تربو
3: عم مثلا تربس بيه جي يمجي وكواقع باجاري جزيري هم ساعاتي مي امبيرا هبون هم ساعاتي مي كهربيشي هبون براستي وضعي ما باش بو يعني هش ساعاتا ما امبيري خدان وضعي باجار باش بو دوي دم جيدا كميا مازوتي جوجمرد هاد قال كي كيم بو براستي نما وكبري هاد او كميا بود هاد اشمرا نما هاد
0: د چاره هیوا در باس بویدا حکومت سوریه لناوا زوین رملان راغاند کو توهیا زوین پترول ایدیج عالیه حکومت سوریه او کمپانیا یک امریکی و لوی دوری تینا بریوا برن اما جب وی یک جی کرن کو زوین پترول رملان بتفدا دنها در روزانه نزی 100,000 برمیل پترول برهم تینن لی پشتی نوجان کرنا کنها لسر بیران تی کرنا حکومت سوریه پیش بنی دکا کو وی برهم بیرین پترول وی دوری روزانه بگهیجه 205,000 برمیل پترول خام اف در بحر پترول یا لی ولاتیش پیواندی داران دی پرسن بو چه کریزا سوتمانیه لی نافچین مهیه سترانبی کانال هشت زوین پترولا رمیلان
4: شنین بازار حسکه لسر درنگمانی درنگماینا دابینکنا مازوتا تایبت به دمسال زوستانه به گمانن دویجن بریار نو ینکو تین ستاندن ندخ برجاندی و خزمتا گلدن و دوی دمه که هری نیزده پرسکریکا سوتمنی جبو دمسال ایسال یزوستانه بیچارا سر کرن
5: ايه دي بطاقه متن هي ام بازا دولار ابدن ام بازا دولار اجي كان بدن ديكي خساره يعني يعني ايرو 27000 لتر تناسكر استينم ما حسبان 337 مليون ابيا ازهار مازوت بينم ازي بايم سركيزي بايم سر ملت ملت قبول ناك
6: فيرو تشندرو وك محافظه حسكي بكهرب انها ازي بينم سر جنراتور كيمه مثلا حيسد امبيري مي 150 مال مشترك جمعي انها وقت يقول دبي امبير دناف روبلي فيسبوك يد ودناف روبلي خلك يد دبي انه باز دولار يعني بي. وانا كانت بي كيمتر عالم فقير يعني بس سعر كايب كير وف رادبي موظف مليونك يعني بي ما هي 6 دولار حق امبير ابد حيست حزاري بيد كاي تشوف خو تشوف چبین زاروک یخر ایچکریا خانیا بده چه انترنت اخو بده نها دما گو ولود بیژن برا پسپورم درکب امجی احصائی که جوی ملت ترشک یعنی گوش ناو بینا وی حیس دنبیری اکیدی ملت داخل نکار رو بیغ طاقتی بد
7: برا جیانا ما و زحمت به بولو گو مطور امپیر هر 17 دولار و درکب تعداد ملت بری ملت فقیره ملت یعنی وای به 15 هزاری پیر بزوری دوفه نکن مال باطنی فقیر هند عمودی ده بوانا و کاره به نکشان دینن و مازورا مازودا خدمی سری ملتی خود کردن چبو کاره به تعدل ملت کردی و حکومت دبیل سری تشیرونی و دیراسه بکه چبو مازودا خدمی بده متورا بده حرتشی گو ملت جیانه خود درباز بکه یانا ولومین زحمتی و چه بسری ملتی

0: ما بي امرو اواني كورم بدون وافزم خلص شم نهارم يخزم كسكار يكتب
1: كسكار يكتب بلا
0: بلا انسان شوني
1: زود
0: احالا
1: بخير بين
0: زود كيف يعني كي كردوا
1: زود زود
0: خوش
1: زود جيكي خوشو فين كي سبت عبتي امرو
0: خوشو شو نكش خوش
1: بلا بيقو من بلا
0: زود زود شو تعيبات انسان جوازيهم فيزيوالا قلت فيزيوالا قلت انترا امي لناو قلاي
1: لناو قلاي بلا
0: بسر كاشو قيلو
1: نا نا نا نا نا والا
0: اما ابي قلاوي بي يعني لخاق ببيني هاوي فريشة
1: بجيلي كرديواني
0: بجيلي كرديواني
1: بيقمان بيقمان
0: خوي اوش خوش ها
1: او بيقمان
0: زور بزيدي نيته دروا
1: بيقمان
0: شعبي بي وكوي لقندقي خوتا بي
1: راس
0: شيرو زيادر لي ورقل
1: بيقمان
0: اخوات اما دردي خلقي چي قندي شي
1: من خلقي شيخاني برزنجي وخلقي قندي كاجاوم
0: كاجاوم
1: بخيراتني كنالك تانا
0: زور ممنونم
1: كنالي هشت ام روشه روشه کی خوشه هاتین بو ایره لگل
0: بله
1: بله بیگومن بشانازی لگل خزان من علکان ما هاتون بو بو ام شانه خوشو
0: اوان تو اوانه هنا
1: والله بیگومن تو زی
0: بهاو بهاو دمی
1: ها دمی ها دمی خزان ریکوت نی خزان لگل خزان
0: هند جار پیا ولبر خانواده کی یت
1: بیگومن
0: هند جاریش خوشی حزکا علی ایو جورن
1: لا دوام ومت تليفوني كان بوكن كان بقريت واني بوي زوب كينا
0: طلعت دوام كينا
1: دوام كم طاوب دوري ساعات دوبو اتر تشوم بمالو
0: ما بنال
1: مينا بو
0: هم زياره هم تجاره
1: بيا غمان بيا غمان
0: ايشي كي باشا قدن جدان بمالو من
1: بيا غمان واجبه واجبه
0: ارا والله او ايشي بياو
1: زو بارز
0: انجا خاتوني ازي تو شوني
2: دوست فاسلام بيا خبا
0: تو خلكي شي بون ديشي
2: اما من خلقي كان سبيكيت انجروم
0: لا يتنجروم
2: من منطقه غلازردا
0: ام خلابك هل ضاو بويا ترى قسمتها خوي زانه يعني اركسه وقلاب وشو نكاله يا ان شاء الله خير وخراب انتك وان
2: ومش
0: سلامات بالبستان مش باش ان شاء الله تو چی ولی مثلا ام فیزیوالا؟ الله
2: خوش، جایی که خوش، انجام رو فین کیش بوهر.
0: الله خوش، من ناسه
2: الحمد لله امر جایی که زو خوش بوم جام. ام بینی امانش هر بخوی خوشه. انسان جایی گوره گری دلی پی خوشه.

0: اوي كيستا هي WHO لا همو دنيا دا همو راپورتا كاني كتا إستا بلاو كرابيتوا يعني نيوتو كاري قرينيا بلام نيوتو كسببي سرطان باشا لبر اوي كأيما طبعا لسرطايا كميشتو تمانا اما بو شيخ بنجا خرابا بلام كاتي سي راپورتا كاني دنيا كي وانالت بلام قماني تيانيا كاتي كاسيك زور بموبايلك اقصاء كات كاري قري دروسكار لسالي لبر چي لبر اوي زور زون زيك لكيوهوا او زیات کاریګره یعنی همو ریسرچکان دنیا بینید او نه باز د کاریګری موبایل ک اکاد او نه باز د کاریګری تا ورکان نه کټ
1: بو همو دانانی برجک یعنی بو همو دانانی محطیک راپورتی کاریګری جنګی ابه هبه ک ابه دسته موافقه با رضامندی با اجینا اگر جنګر رضامندی نه ده مفروزه هیڅ کس یې نه توانه تدخل کا او دای بنه
2: من هنده کوژن مبینی له است عراق کرابو بحكم العراق رتاوي زور شدنا كان لواني بو امماناني خلق العراق برجكان زيانكاني كاريغري زور زاتر بي لوي لولاتكي بيشكوتو بوتي لبر اوي لواني انتينكاني مجوريك بن شيواز نيشتجيبوني امجوريكا جلواني او خلقانيكا او برجانا دادنين لواني او پسپوران وانه بي وكو كابرايكي زور پروفشنالي مثلا لكندا ولا امريكا ولا بريطانيا دجي اماش جيغي تيبيني كترا چكي او توجيناني كلاس العراق رابون بيان واي ام برجانا كاريغري زور هي
3: ما بس لو بالضبط او تشكانه نيه كلا برجكان او كمان اجات ما بس زياتر لو بركوتني تشاو معنا بو رنغانا يعني بنمونا اما لشوانا بو نستن يسمان بتاريخي هي ويك مشكمان بچت او حالته وكيتر اما بنوي بلام بركوتني بردوام من بو ام تیشک جیاز جیازانه کلا شاشه موبایل که و در اچیت نوستن تیکه و بدل نیایو نجارش لجانی درونی دروسه که و بدل نیایو با میشتی مدالش کلا قناقی گشا کردنه شلجانو هنک حالت دروسه که پزشکانی من الان بردوام باسه کنه

0: بين يوم ناتنيا أسرة كوزيران إسرائيل رايغان دو أستا سطع شستي كرتي غزة لعن إسرائيل وكنترول كرا ولو كرتي أمين نو هزا كان ناكشن وطاو كوچك داماليني حماس بطاعتي جبجن كري ناتنيا هو لماوي لمياني سرداني كيابو براكاني جنگ لكرتي غزة بجلو برغي سربازي ودركوتو توتي إشتا كاري زياتريان ماو لغزة بيكن أو خاكة شول ناكن چي دي كج نايلن غزة بيتا مترسي بوسر إسرائيل
1: אני פה בתוך רצועת עזה עם הרמטכ"ל
2: من ليرم لكرتي غزة امرو ايما ام خا كمان كنترول كردو لسر ام هي لدماني نوا كاري زياتر مان هي بوتو او كردنو تواوي اندكين تاوكو كرتي غزة وحماس لتشكدان مالرين ايما ام خا كا تشول ناكينو تشي دي كناهلين غزة مترسي لسر اسرائيل دروسكات استا شص لسدي كرتي غزة لان اسرائيل وكنترول كراوا هشتا زياتر جماوا چون که ایما او تیرورستانه لناو دبین که هرشمان لیده کنو روش دوی روش زیادر لو کارمانده برو پیش شوده چین.
0: سرباری بردوامی دانستانه کانی نوان لبنان و اسرائیل هرشکانی تلویف بو سرباشوری لبنان بردوامه لنویترین هرشا سوای اولاته پیگه کانی حزب الله کردو تا امانچ. الاوابيه قتبيجي سباي اسرائيل لبوستيك على توري كوملايتي اكساو تويتي حزب الله دو فروكي بفروكواني برلا تقامني برو هزاكاني اسرائيل برزاكاني علي التاهير وهالاو قالت لولاما سباي اسرائيل جيرخاني حزب الله لناوشكا ولناوشي نباتي بتايبتي كردوتا امانش بردوام بالتشالاكي كاني لدجي هولا دوباره بوكاني حزب الله وبع امانش قرتني هزاكاني اربع گوری امریکانی وزارت تندرستی لبنان لدوای مانگی آزار و بویر شکان اسرائیل و 4,353 کس لولاته کجراون 12,323 کس بریندار بون لبرانبرا نزیکی 30 سرباز اسرائیلی کجراون 1,300 کسیش بریندار بون سبارت با دانستان راست و خوکانی نوان لبنان و اسرائیل اشتا هیچ وادهگ با خلی هشتمی دانستانکان دیاری نکره و که بیش بینی کرد لر روما بره او بچه خلی حوتم ششی آب بره او چوه.

بنراني كنالاش سلاوتان لبيت مرينا صالح مكاتي هولا ابو ريكانا سرتكم عليه هولي جرينتان فيلم دوات بسبيكين وديرا عراق شاري نماوا يتر دز دبات بو قرس كردن اربويا لجني داراي انجمني نيراني عراق بيش نيازي اساي قرس كردني بو حكومه روانا كردو توا واروا دو كشتي نوت خلقرب من كان قروه المستقين وقريان قرتوا و هولي كي ديكش ماني الروبوت كان لدرس كردني بيتزا شكستيان هنا بويا لأمريكا تنتج خانة كارمان دكانيان بانك

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گۆڕانکاری نرخەکان لەگەڵ ئێمە دەزانێت.